0: اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى الجود والكرم بين الإلمهكم وعلى آله وصحبه وبارس المسلم عليه. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وحلالا طيبا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغافرة ورحمة بعد الموت وعفا عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أجرنا من النار, اللهم أجرنا من النار, اللهم أجرنا من النار. يا مجير يا مجير يا مجير يا الله يا رحمن يا رحيم, اشفي أمراضنا وأوصل ثواب ما قرأناه خاصة إلى كل مرحومين في دين الإسلام ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد مع الجود والكرم بين الإلمهكم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عليه بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: May is Africa Month, a time to celebrate the rich tapestry of cultures, languages, and histories that make our continent unique. At Lotus FM, we honor the spirit of unity, diversity, and resilience that defines us as Africans. Join us in uplifting local voices, sharing stories of hope, and embracing our heritage. Let's come together to appreciate the beauty of our shared identity and foster a sense of belonging. This month, tune in for special programming and community highlights that celebrate Africa's vibrant future. Together, we can inspire change and celebrate our home, Africa.
2: Taslim, adab, assalamu alaikum, rahmatullah, wabarakatuh. And a very good evening to all Qawwali lovers throughout Lotus Land. Yes, you have been mesmerized for the past hour on Diniyat, listening to this young man, Muhammad Aqeel Dawood Sallamahu, bade behtareen andaaz mein inhone Naat Rasool Sallallahu Alaihi Wasallam gungunaa rahe the. And I must commend and congratulate our sister Maryam Bibi Khan for giving this young man an opportunity on Lotus FM to, and let the nation out there listen to this beautiful, beautiful young man who's performing so admirably, singing the praises of Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. And with him, of course, is a very respected Ali Medin, that is Al-Haj Hazrat Allama Maulana Muhammad Shamim Dawood Al-Qadi Razvi Madhuzalani. Mein unka bhi khair mukaddam karna chahta hoon. Ahlan wa sahlan marhabakum, alhamdulillah. And undoubtedly every one of you have been spiritually enriched. To aaiye ab hum qawwali ki duniya ki taraf chalte hain aur qawwali nagmo ka ye program Lotus FM ke mehakte hue gulshan se nashr kiya ja raha hai. Main aapka mehzban hoon aur khaksar ko Ibi Mahmood kehte hain. Qawwali nagmo ka ye प्रोग्राम लोटस एफएम के महकते हुए गुलशन से नशर किया जा रहा है. मैं आपका मेहमान हूं और खाकसार को इबी महमूद कहते हैं.